هاتي للتفوق فيها سبه وديني يتي لسكلاغي تفنغ الستانتي تلال تعدرت يواتسوه